0: يا حبيبي حبيبي نفرغ ما في قلبي نشكي لحبيبي حبيبي سلام سلام حبيبي حبيبي وردوا السلام حبيبي حبيبي خلوني في حالي شوف غزالي حبيبي حبيبي نفرغ ما في قلبي نشكي لهموم حبيبي.
1: Yo, frequency, respect to the maximum. Here comes the musical train once again. Yeah, I'm say so.